رغم اني نسينا يا رقل الوران كلوة ازنس جامي غني غدق لو هاتي نريني بجل سجدو